ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

نبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه.

قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرق

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي

وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: الصباح ما بيحلى إلا

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكافة السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين، نهار جديد وحلقة جديدة من برنامج طلة فجر. أهلا بكم مستمعينا.

صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات عبر أثير فجر أفام. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حيا الله بكم بهالحلقة الجديدة من برنامج طلت فجر. بنطل عليكم في كل صباح من الأحد للخميس من 7:30 للـ9:30، بنكون على اتصال وتواصل مع حضراتكم لحتى نخليكم أقرب مع العالم من حولكم، ونكون أقرب وإياكم مشاهدينا ومتابعينا، نكون قريبين معاكم، نكون أنيسين لإلكم في هذا الصباح في كل صباح مع فنجان القهوة، مع كاسة الشاي، مع الفطور الصباحي. مزاج الصباح بيكون مختلف بمتابعة برنامج طلت فجر، هاي المجلة الصباحية المنوعة اللي تعودتوا عليها على مدار سنوات. نكون رفقاء درب صباحيين لإلكم، شجعكم، نعطيكم الطاقة الإيجابية، نكون وكأننا مرسال ما بينكم وبين أحبابكم من خلال إرسال الرسائل النصية الصباحية، توجيه التهاني والصباحيات، استقبال الشكاوي والآراء والقضايا والهموم من مشاهدينا ومتابعينا. فحيا الله فيكم، أهلا بكم في نهار اليوم الثلاثاء الموافق 16 من حزيران يونيو من عام 2026 ميلاديا. إنما اليوم بيصادف في الثلاثاء الأول من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح، بسم الله نبدأ وإياكم هذا العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يكتب لنا فيه الخير والبركة والمسرة والسعادة. اللهم آمين يا رب العالمين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نستقبل اليوم عام هجري جديد، عام 1448 هجريا، نستذكر فيه أعظم رحلة غيرت مجرى التاريخ، رحلة الهجر النبوي الشريفة اللي جسدت معاني الإيمان، معاني الصبر، معاني التضحية ومعاني الأمل. نتقدم أكيد بالتهاني والتبريكات إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية بهذه المناسبة بذكرى الهجرة النبوية عام 1448 هجريا. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام بركة، عام فيه السلام والأمن يا رب، عام بيحمل معاه الفرج، بيحمل معاه النصر، بيحمل معاه البركة والخير، عام فيه النصر والحرية لأسرانا البواسل، اللهم آمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم مستمعين ومشاهدين بألف خير. عام هجري جديد، نرجو أن يكون بداية الأيام الجميلة، بداية الأمل، بداية الإيجابية، بداية التفاؤل، بداية القلوب اللي تحيا يا رب، وأنت القادر على كل شيء. قلوب أكثر طمأنينة، قلوب خالية من الحزن، خالية من الهم، خالية من الغم يا رب العالمين، قلوب مليئة بالرضا، قلوب حامدة وشاكرة لك وحدك يا رب العالمين. فصباح الخير مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء. انهار اليوم الثلاثاء منتصف هذا الأسبوع، وأكيد يعني كل الموظفين الحكوميين وأغلب الموظفين معطلين بمناسبة أو بهذه المناسبة، صباح الخير لهم. إنما بدي أوجه التحيات الصباحية، اسمحوا لي مستمعينا ومشاهدينا، في كل مرة بيكون في عطلة حكومية رسمية في ناس مداومين زي حكاياتنا، بنطل عليكم لحتى نلقي التحيات الصباحية ونكون رفقاء درب وإياكم. وبالتالي بنحب نوجه التحيات لكل الموظفين والموظفات اللي مداومين اليوم، اللي أصبحوا الآن على رأس أشغالهم أو بالطريق بالتوجه إلى أشغالهم وأعمالهم، فصباح الخيرات والمسرات لإلكم، يا أهلا بكم بانضمامكم لإلنا عبر أثير فجر أف أم. السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، مش بس بمحافظة محافظة طول كرم، بكل المحافظات بنصبح عليكم. السائقين للشاحنات، نقل البضائع، كمان السائقين لشركات التوصيل، الموزعين أو مندوبي المبيعات بشركات ومصانع المواد الغذائية اللي بيوزعوا بساعات الصباح الباكر المواد الغذائية بمختلف المناطق، القرى والبلدات والمدن، فصباح الخيرات لإلكم. انهار اليوم أكيد نستقبل اتصالاتكم على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970 5999 40 990. صباح الخير.

صباح الخيرات من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. اليوم عندنا سؤال تفاعلي، سؤالنا لليوم مشاهدينا الكرام، شو القضية اللي بتشوفوا إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا؟ هذه واحدة من الأسئلة التفاعلية اللي بنطرحها عليكم مشاهدينا الكرام، وبالتالي بنحب دائما نسمع إجاباتكم على أسئلتنا التفاعلية. سؤالنا لليوم مرة أخرى، شو القضية اللي بتشوفوا مشاهدينا ومتابعينها إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا؟ وكثير من الإجابات رح نقرأها ورح نستطلعها، لكن حابين نوجه بهاي اللحظات التحيات الصباحية لمين يا ترى؟ التحيات الصباحية لكل رعاة برنامج طلت فجر، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيرة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا من رعاة برنامجنا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وصباح الخير أيضا لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد يسعد صباحك، في الإخراج على أحمد الجلاد، صبحكم بكل الخير. أكيد التحيات الصباحية لكل زملائي وزميلاتي من طاقم تلفزيون الفجر. فاليوم مشاهدينا الكرام عنا ثلة من المواضيع اللي رح نناقشها نطرحها على مسامعكم بكثير من المواضيع المختلفة. 3 عقود في خدمة مرضى الثلاسيميا، شو اللي تحقق وشو اللي بينتظره المرضى من جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا؟ 30 عام منذ تأسيس هذه الجمعية، رسائل كثير نادت فيها الجمعية وكل منتسبي الجمعية، لكن اليوم بعد مرور 3 عقود شو اللي بينتظر المرضى وشو اللي تحقق وشو اللي لسه عمالهم أصحاب هذه الجمعية بيطالبوا فيه إنه يكون من أساسيات الحياة اليومية. كمان من مواضيعنا مشاهدينا الكرام عنا من قصص النجاح الرائعة والجميلة والمميزة، واحدة من قصص أصحاب الهمم، طاقة بتصنع المستحيل في قصة نجاح المرشد الاجتماعية سارة الحروب. أستاذي سارة اليوم رح تكون وإيانا بالصوت والصورة في برنامج طلت فجر لحتى تحكي عن قصتها، قصة إلهامها وقصة نجاحها، وهي من أصحاب الهمم. كمان من محطاتنا لليوم لابد وإنه إحنا نتحدث ونتطرق إلى الهجرة النبوية، كيف نستقبل عاما هجريا يرضي الله؟ هذه المواضيع لسه مكملة معنا. في واحد من المواضيع كمان اللي كل المتابعين والمستمعين رح يكونوا صاغيين لها بشكل جيد، خاصة من الرجال محبي المونديال، مونديال 2026 متعة وتحديات. اليوم رح يكون معنا قراءة فنية في حصاد الدور الأول وحظوظ المنتخبات العربية. هاي هي مواضيعنا لليوم في برنامج طلت فجر بنهار اليوم الثلاثاء. صباح الخير لكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات من خلال استماع إما على الموجة 90.4 أو 102.7. يسعد صباحكم. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير لأسة الفجر وبرنامج طلت فجر، نسأل الله أن يجعل صباحكم نورا ويكتب لكم يوما مليئا بالبركة والتوفيق، وأن يفتح لكم أبواب الخير حيثما كنتم. كل عام وأنتم بألف خير من وجدي الجابي. يسعد صباحك يا رب أستاذ وجدي، صبحكم بكل الخير. خلونا مشاهدينا الكرام نروح وإياكم إلى هذا الفاصل ونرجع نكمل معاكم في جولة الأخبار ومتابعة آخر التطورات الإخبارية.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام، وهذا الصوت الفيروزي الصباحي. يا صباح الخيرات والمسرات، يا صباح الناس المتفائلين المتوكلين على الله دائما وأبدا. بصراحة في كل مرة بحاول أني دائما ما أرسم الابتسامة وأنقل لكم التفاؤل بالإيجابية، وهالدنيا ما بتستاهل نزعل على شيء فيها، ما بتستاهل أن نضر صحتنا وعافيتنا. الدنيا ماشي والدنيا ما بتوقف عند حدا، فكونوا أنتم مهتمين بأنفسكم، كونوا متطلعين لذاتكم، اعملوا اجتهدوا، كونوا مميزين بأي مكان أنتم بتكونوا متواجدين فيه. صباح الخيرات لكل امرأة، صباح الخيرات لكل صبية، لكل أنثى في فلسطين الحبيبة. بتستحقي وبتستاهلي إني أوجه لإلك دائما تحية صباحية. هاي التحية الصباحية تقديرا على جهدك، تقديرا على تميزك، تقديرا على تعبك، تقديرا على تحملك أعباء الحياة وأعباء الأيام. حتى اليوم اللي بيكون عادي إنما بيكون عليك عبء وثقل كبيرة. كل امرأة بتحاول أنها تثبت نفسها وتثبت ذاتها، كل امرأة مهتمة ومولي اهتمامها لأبنائها في تربيتهم، كل امرأة ساعية لأنه تكون أسرتها سعيدة، كل امرأة عمالها بتتخطى كل العقبات، كل امرأة ما بتخلي أي شيء يأثر عليها بشكل سلبي. صباح الخير، صباح المسرات، صباح الحلاوة وصباح الجمال وصباح الثقة بالنفس لكل واحدة من هذه النساء اللي بتعتبر إنها واحدة من النساء اللي ذكرتهم. للمزارعة، للفلاحة اللي بتصحى الصبح بكير، بتهتم بشؤون بيتها، بتراعي بيتها، انت بأعظم وظيفة في العالم، في الدنيا كلها، هي تربية الأبناء. فصباح الخير أيضا مضاعفة لكل أم مهتمة بتربية أبنائها، مراعاة شؤون بيتها، وبنفس الوقت هي موظفة، هي صاحبة مشروع، هي صاحبة مؤسسة أو محل تجاري أيا كان، لكن هي داعمة لأسرتها، داعمة لزوجها في الأول، داعمة لأولادها، وداعمة لنفسها أصلا. وبالتالي صباح الخيرات، صباح دائما الثقة بالنفس والتفاؤل والتوكل على رب العباد. كثير من النماذج بنسمعها، كثير من النماذج بنشوفها من النساء الرائعات المكافحات. في نساء حظوظهم بالدنيا قليل يمكن، لكن ثقتهم بالله كبيرة دائما. يمكن قصصهم، آلامهم، أوجعهم كبيرة ما حدا بيعرف فيها، بس في نساء ما بتستسلم. في نساء حتى لو ما كان عندها مصدر دخل، حتى لو كانت ظروف العائلية صعبة، بغض النظر كيف كان شكل هاي الظروف، بغض النظر كيف كان شكل الظروف العائلية، شكل ظروف عيشتها وحياتها، لكن بتحاول وبتكافح في هذه الحياة لحتى توجد لإلها مصدر دخل، ما تستسلم وما بتيأس. فصباح الخير لإلكم. نروح لمشاركة واتصال هاتف ونحكي. ألو صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير، معكم رسمة رجب من كفر البلد.
0: أهلا وسهلا بيك، تفضل يا أستاذي.
1: اولا اود ان يعني اهني الامه الاسلاميه والعربيه بمناسبه راس السنه الهجريه 1448.
0: الله يخليك يا ربي،
1: هذا العام عام خير وبركه وسلام على الامه، على الامه جميعا
0: يا رب.
1: بالنسبه للسعاده التفاعلي، القضيه التي تشغل الراي العام الفلسطيني هي قضيه البطاله. هناك بطاله مقنعه وهناك بطاله موسميه. بالنسبه للبطاله للعمال وكمان بطاله الخريجين الجامعات اللي بتخرجوا بعد 4 سنين او 6 سنين.
0: معك، تفضل.
1: يعني هاي قضية، وطبعا في عدة قضايا ولكن الناس مخوض فيها لأنه مش
0: طب كمان شو القضية اللي بتحسها ما بتحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا؟
1: نعم والله العظيم مكتوبها يعني بالفعل، يعني البطالة بالشكل، يعني في بطالة موسمية معروفة يعني للمزارعين واللي بحرص واللي كذا، بس هي بطالة مقنعة يعني هاي مخفية.
0: أستاذ الكريم ذكرني
1: يعني بصراحة يعني
0: ذكرني باسمك لو سمحت.
1: هذا كان يشتغلوا في الداخل الفلسطيني، عددهم جزء يتجاوز فوق 100,000 أو أكثر.
0: صحيح.
1: أغلبهم قاعدين يعني، وللأمانة يعني لأني أنا بشتغل في طول كرم كجناهي. كبرت في طول كرم وما عرفت طول كرم، أنا بشتغل بسديدي، بس في الأمانة في عمال يعني بيجوا علي بيقولوا بدنا نشتغل معاك، بقول لهم أنا بشتغل يعني يومية.
0: بيسعوا يعني بيحاولوا لحتى يوجدوا مصدر دخل.
1: الأمان يعني موضوع مؤرق ومقلق.
0: أي نعم، صدقت يعني. القول صدقت القول متصلنا العزيز.
1: كل عام وانتم بخير. ناس نقول كل سنة وانتم بخير. السنة كلها سنين عجاب، ولكن العام عام خير وبركة ومحبة إن شاء الله.
0: يا رب يا رب.
1: كل شكرا لكم،
0: كل الاحترام لك متصلنا العزيز. إن شاء الله يربي عام فيه الخير والبركة، وإن شاء الله يربي تنتهي هذه السنوات العجاف اللي عشنا فيها آلام، عشنا فيها مآسي، عشنا فيها من الضيق ما يكفي، عشنا فيها من الهم والحزن ما يكفي، عشنا فيها من الفراق والألم ما يكفي. نأمل إنه يكون هذا العام عام فيه رحمة، عام فيه مغفرة، عام فيه يا رب فيه الفرح والأمان. اللهم آمين يا رب العالمين. متصلنا العزيز شكرا كثير لك على مشاركتك واتصالك وإيانا اليوم. صباح الخير لكل أهلنا في كفر اللبد، صبحهم يربحهم بكل الخير ويديم عليهم يا رب الصحة والعافية. أهلنا، ناسنا، أحبابنا في كل طول كرم الحبيبة بمختلف المناطق، مناطق الشعروية، وادي الشعير، مناطق الكفريات، الضواحي، العزاب، القرى، كل الأماكن والمناطق في طول كرم الحبيبة، صبحكم ويربحكم بكل الخير. موضوع البطالة موضوع من أكبر القضايا اللي يجب على الجميع، كل الوزارات إنها تلفت انتباهها وتنظر بصورة أكبر لموضوع البطالة، كل الوزارات دون استثناء أي وزارة. نأمل يا رب أنه يكون دائما في عنا إلى الاهتمام بشكل أكبر لموضوع البطالة. في كمان إجابات على سؤالنا التفاعلي، شو القضية اللي بتشوف إنها ما بتحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا؟ من عماد بيحكي الحرية بما يتضمنها من كرامة وانتماء وتضحية. القضية اللي ما بتحظى باهتمام مساعدة المحتاجين. كمان من الإجابات التفاعلية، من الإجابات التفاعلية، القضايا اللي ما بتحظى باهتمام كافي النظافة واحترام النظام. احترام النظام بصراحة هذه بتنبع منا إحنا أنفسنا. نروح لاتصال ومشاركة هاتفية تاني ونحكي. ألو صباح الخير.
2: صباح النور، يسعد صباحك، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا، صباح الفل
2: حبيبتي ست ريهام. أنا والله مش أول مرة بحكي معاكم، صرت حاكي معاكم عدة مرات. بالنسبة لموضوع حي الزهرة، في عنا هون هاي الطريقة الترابية كتير مزعجة، مكسرة، بتخوف. بالإضافة إلى ذلك بقى بتعرف أيامات الشتاء شو كان يصير فيه، عنا تجمعات للمية
0: خلف مسجد القيسي. قصدك؟
2: نعم،
0: وين بز...
2: جامع القيسي. أيوة خلف مسجد القيسي. حبيبتي ست ريهام، بالإضافة إلى ذلك إحنا يا عمي لما بنينا أخذنا رخص من البلدية ودفعنا مبالغ وقدره. شو موضوع الحفر الامتصاصية هاي اللي عنا؟ احنا فعليا كل اسبوعين بدنا نتكلف حوالي 120 شيكل بس الدور الواحد، عفوا 140. بتيجي السيارة هاي اللي بتسحب البدن عنك المجاري تاخد منا عنك 140، فما بالك لما احنا بنسحبها مرتين 280 شيكل بتاخد مننا حوالي كل اسبوعين ثلاثة. طب هذه مش هلاك علينا بهاي الظروف الاقتصادية السيئة اللي احنا فيها؟
0: صحيح. طيب احنا المشكلة هاي ناقشناها على بأيام المجلس البلدي القديم، رح نرجع ونشوف إذا في إمكانية المجلس البلدي الجديد أنه يدرس الموضوع، يحاول أنه يلاقي حلول في ظل كل الظروف الصعبة اللي أنت ذكرتيها. صعب عليكم وصعب على المجلس البلدي، لكن هذه مش حجة أنها صعب على المجلس البلدي لإيجاد حل وتخفيف من معاناة سكان حي كامل. صحيح، يعني أكثر من بيت أنتم موجودين في هاي المنطقة.
2: إحنا صار عندنا منطقة سكنية كبيرة بتخوف، بعدين بالإضافة إلى ذلك ست ريهام كأنهم بعطونا حبة مسكن. كل وين بيبعطونا قال هالورقة وكتبوا أسماءكم عليها عشان إحنا بدنا نيجي نزفت الشارع. وهاي وجه الضيف، أمانة الله ما منشوف حدا، يعني حتى إنهم يفكروا يجوا يكركروها على الخفيف اللي تقدر السيارات تطلع تنزل عليها، إشي مش طبيعي. الوضع سيء. يعني أخلصنا من مشكلة الشتاء هسه أجينا لمشكلة الصيف.
0: طب احنا هذا الموضوع رح نرجع نفتحه من جديد مع بلدية طول كرم ونشوف رأيهم ونشوف إذا في عندهم أي خطة بديلة لحتى يساعدوكم، يحاولوا يخففوا من معاناتكم. شكرا كتير لك متصلتنا العزيزة، أشكرك على اهتمامك وتواصلك وإيانا الدائم، وإن شاء الله احنا بدورنا رح نرجع مرة تانية. احنا تواصلنا في الماضي مع البلدية وحاولنا أنه نلاقي حلول وإياهم، عملنا نبض شارع من خلال زملائنا أستاذ منتصر، سمعنا آراء السكان السكان في هذه المنطقة، لكن الظروف بالشكل العام ظروف صعبة. إنما هذه مش حجة إنه إحنا ما نقدم المساعدة ونلاقي حلول لأي معاناة بيعانوا منها أهلنا في طول كرم. كملين معكم مشاهدينا الكرام بسؤالنا التفاعل لليوم، والكثير من الإجابات اللي وصلتنا. شو القضية اللي بتشوفوا إنها ما بتحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا؟ من بلقيس بتحكي التعليم وطريقة التعليم ومنهجية التعليم. التعليم مش بس أكاديمي، لازم يكون تطبيقي عملي ميداني، وتقليص عدد الحصص باليوم الواحد يعني 3 حصص كافي لعقل الطالب إنه يفهم ويستوعب، يتخللها تطبيقات عملية، ألعاب ذكاء وغيره من النشاطات، والتركيز على سلوكيات الطالب اللي من ضمنها الحفاظ على الممتلكات العامة وتحمل المسؤولية وغيرها من هاي السلوكيات. وزارة التربية والتعليم لازم تغير منهجيتها بالتعليم، والأهل ما لازم يسكتوا على الوضع الحالي. لما الطالب أو الطالبة يحمل شنطة على ظهره تحمل وزن 7 كتب مع لوازمها، هذا ظلم لا يحتمل لأبنائنا، لا يجب السكوت عنه، وربنا ما بيسمع من الساكت. صباح الخير لبلقيس، إجابة ومشاركة رائعة جدا. موضوع التعليم من القضايا اللي فعليا ما فيها اهتمام كافي، قد ما بنحاول نوصل لحلول، لكن احنا بدنا حلول هيك تحسوها تنتزع الفترة الصعبة اللي احنا بنمر فيها، وتغيير شكل التعليم، ونرجع نزرع تعليم جديد، تعليم بيخدم أبنائنا ويكون بطريقة ذكية ومدروسة. الرسائل اللي عمالها بتوصلنا: يسعد صباحكم من مأمونكو، اعرفوا قيمة قلوبكم جيدا ولا تجعلوها محطات لكل البشر، بل اجعلوها قصورا فخمة لا يدخلها إلا الذي يليق بها. صباح الخير يا مأمون. كمان من الرسائل من أبو عامر: نهدي أجمل تحية صباحية إلى ابنتنا الغالية ليلى عامر، متمنيين لها يوما مشرقا مليئا بالنجاح والتوفيق والسعادة. يا ليلى، أنت فخر لأسرتك ونموذج للجد والاجتهاد، فلتبقي دائما متألقة ومبدعة كما عهدناك. صباح الخير لأبو عامر البلعاوي، يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير نيال ليلى فيك وبهاي الكلمات الرائعة، ويخلي لكم إياها يا رب. كمان مكملين معكم مشاهدينا بالرسائل الصباحية: صباح الخير إليك كمان ريهام، وصباح الخير على الجميع. والله في كثير قضايا لا يوجد فيها اهتمام كافي، مثل التعليم اللي كل ماله بالنازل من كورونا، والتعليم متدهور حالته على الآخر، والصحة كمان وضع العلاج والصحة بالنازل كمان. يسعد صباحك يا رب، من يسعد صباحك يا رب من أستاذ عناني عليان، صبحك وربحك بكل الخير. رح نروح كمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى فاصل سريع، ومن ثم بعد هالفاصل نرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر.

صباح الخيرات لكم الجديدة مستمعينا الكرام متابعينا الأعزاء. خلونا نروح لجولة سريعة على أبرز العناوين الإخبارية. في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تم الإعلان عن ارتقاء مواطنين بقصف للاحتلال شمال مدينة غزة. مصادر طبية أفادت باستشهاد مواطن وهو ممرض وطفله وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطيرة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلا في منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وفي سياق آخر وإلى أبرز العناوين المتعلقة بالاتفاق مع إيران، حيث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. ترامب قال عقب وصوله إلى مدينة فيان الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع إن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل الجمعة، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتراجع أسعار النفط وترتفع الأسهم بعد ذلك. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. شدد ترامب على أنه لا تخفيف للعقوبات عن إيران حتى تقوم بما هو مطلوب منها، مشيرا إلى أن نص الاتفاق سينشر بعد يوم الجمعة. ومن جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستدرس ما إذا كان بإمكانها إصلاح الوضع في لبنان، وذكر أن نائبه سيشارك في مراسم التوقيع بينما ترامب قد يشارك في التوقيع وقد لا يشارك. وجاء الإعلان بعدما قال مسؤول أمريكي بارز لرويترز إن ترامب ونائبه ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر وقعوا على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وبدوره نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن الرئيس دونالد ترامب لن يتردد في استئناف الضربات العسكرية ضد إيران في حال لم تنفذ طهران التزاماتها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأشار لقناة فوكس نيوز إلى عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات طهران، مضيفا أن دول الخليج أصبحت حذرة من النظام الإيراني على الرغم من وجود فرص لتحقيق استقرار إقليمي أكبر. متواصلين وإياكم مشاهدين الكرام في ذات السياق، حيث وسائل إعلام عبرية تتحدث عن خيبة كبيرة في إسرائيل في ظل إعلان التفاهم بين الولايات المتحدة

يشكل سببا لتوتر كبير جدا مع الإدارة الأمريكية في ظل خلافات واضحة بين الزعيمين، مضيفا ليس من قبيل الصدفة أن هذا الأمر اختفى عن أعين الجمهور. وفي أول ظهور له بعد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن عن نيته بناء تحالفات جديدة مع دول في المنطقة وخارجها، مع التأكيد على ما وصفه بالاستقلال التسليحي. قال نتنياهو إن قواته ستبقى فيما سماه المنطقة الأمنية في لبنان، مشيرا إلى أن الهدف هو منع أي وجود للعدو على الحدود، مضيفا سنبقى هناك طالما ذلك ضروري لحماية أمننا. وبالانتقال إلى أبرز العناوين الإخبارية بالجانب الرياضي، حيث منتخب مصر استهل الليلة مشواره في كأس العالم بتعادل إيجابي مع منتخب بلجيكا بهدف لمثله. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الثلاثاء، الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 90 أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 9 أجورات، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 37 أجورة. إلى حالة الطقس، الأجواء اليوم الثلاثاء رح تكون صافية بوجه عام، حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، رح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية لشمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. رح نكمل معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا في محطاتنا وفقراتنا المختلفة، لكن بدنا نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم في برنامج طلة فجر.

صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتوا. تعالوا نشوف الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، يعطيكم العافية على هالبرنامج، ربنا يعطيكم الصحة يا رب، وأهم إشي الصحة والعافية والمال، بالمال ولا بالعيال. يسعد صباح أهلنا في الضفة وأهلنا في غزة وجميع الأسرى، الله يفك أسرهم يا رب ويبعد عنهم كل شر. وصباح الخير للعاملين العمال النظافة، يعطيهم ألف عافية. صباح الخير لك يا حنان الكحلة، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لعمال النظافة كمان. طيب كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا.

قضية من القضايا اللي ما فيها أي اهتمام أو اللي هي بحاجة لاهتمام ولا تحظى بالاهتمام الكافي من الإجابات على هذا السؤال التفاعلي، قضية اعتداء المستوطنين على المزارعين ونهب الأغنام وحرق المزروعات واقتلاع شجر الزيتون، قضية مهملة. فيا رب بصراحة من القضايا المؤلمة الموجعة، القضايا اللي فيها غصة كبيرة. من الرسائل عمالها بتوصلنا، صباح الخيرات من سوسن من كفر جمال، يسعد صباحك يا رب يا سوسن، يسعد صباحكم بكل خير، صباح الفل، كل عام وطاقم الفجر بألف خير، وإلك يا ريهام شكرا كتير إلك. تعالوا نكمل مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في برنامج طلت فجر من المواضيع المهمة اللي حبينا أنه نسلط الضوء عليها أكثر، ونحكي عن ثلاث عقود، يعني 30 عام مرت على تأسيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا في فلسطين، 3 عقود من العمل المتواصل لخدمة أبنائنا المرضى، لدعم مرضى الثلاسيميا والدفاع عن حقوقهم الصحية والاجتماعية، 3 عقود من العمل المتواصل لرفع التوعية المجتمعية حول هذا المرض الوراثي. قبل أيام كان في هناك احتفال حمل شعار العطاء حياة، الجمعية من خلال هذا الحفل استعرضت مسيرتها، استعرضت إنجازاتها، لكن بنفس الوقت كانت مسلطة الضوء على كثير من القضايا وعلى كثير من التحديات اللي لازالت لغاية اليوم بتواجهها وبتواجه مرضى الثلاسيميا، طبعا في ظل الأوضاع الصحية الصعبة اللي بنمر فيها كأبناء الشعب الفلسطيني. تعالوا نحكي أكثر عن هذا الأمر، بينضم أيانا من خلال اتصال الهاتفي الدكتور إياد صندوق رئيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا في فلسطين. صباح الخير دكتور إياد، يسعد صباحك دكتور إياد، صباحك وربحك بكل الخير. أكيد دكتور إياد وأيانا على السمع في هذه اللحظات، نلقي عليه التحية وبنصبح على كل أبنائنا من مرضى الثلاسيميا بمختلف المناطق اللي عمالهم بيسمعونا من كل مكان، بنصبح عليهم فردا فردا، وأكيد في احتياجات وأكيد في مطالب وأكيد في تحديات كبيرة وزخمة عمالها بتواجه مرضى الثلاسيميا، اللي لازم دائما ما يكون في عندهم فلاتر إبر دم، دائما لازم يكون في عندهم بصراحة اهتمام أكبر بصحتهم وعافيتهم من قبل القطاع الصحي. نكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا في برنامج طلت فجر، رح يكون وإيانا إن شاء الله بهاي اللحظات دكتور إيادة ليحكينا عن هذا الحفل الكبير اللي كان فيه استعراض لمسيرة وتلخيص مسيرة 30 عام من العطاء، والعطاء حياة ورح يكملوا للسنوات القادمة. نرجع نصبح من جديد للدكتور إياد صندوق، يسعد صباحك يا دكتور إياد. طيب دكتور إياد بنتمنى أنه يكون معنا على السمع لحتى ينضموا أيانا ونتحدث عن هذا الأمر بما يتعلق ب3 عقود في خدمة مرضى الثلاسيميا، شو اللي تحقق للمرضى وشو اللي بينتظر المرضى، وهل في هناك توصيات يجب الأخذ بعين الاعتبار بها، توصيات بأهمية وجود فحص الثلاسيميا في كل عقد زواج بيتم عقده وكتابته وتسجيله، وهذه من أبرز المطالب اللي بينادوا فيها أصحاب هذه الجمعية. رح نكمل معاكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وننتقل بالتحية الصباحية من جديد للدكتور إياد معنا على السماع. طيب رح نكمل معاكم ونروح للصباحيات، ومن الصباحيات اللي عمالها بتوصلنا صباح الخير، في ناس بتبعت صباحيات ولسه عمالها بتكتبها، طب أنا كنت أحكي بيحدة فوها ولسه بدي أصبر عليكم لأنه في ناس لسه بعدها بتكتب بهذه الصباحيات. من حنان الكحلة، يسعد صباحك يا رب حنان، صباح الخير، صباح يملأه الأمل وتشرق فيه البسمة وتتحقق فيه الأمنيات، صباحك فل ياسمين يا حنان، خالي علي أبو شنب، وأشرقت شمس أول أيام السنة الهجرية والعام الهجري، اللهم اجعلها سنة العوض وجبر الخواطر، سنة تحقيق الأمنيات واستجابة الدعوات التي دعوناك بها وعوضنا فيها عوض الصابرين، وأبعد فيها عنا كل شر وحزن وتعب، صباح السعادة، صباح الخير
والفل والياسمين. خالي مقبولة صباح، يسعد صباحك يا رب. عام هجري سعيدة 1448 هجريا، اللهم اجعله سنة هجرة من العسر إلى اليسر، ومن الحزن إلى الفرح، ومن المرض إلى العافية، ومن الذنب إلى المغفرة. شكرا كثير لك الخالي مقبول الصباح على هذه الرسالة الصباحية. ونكمل معاكم مستعدين؟ طيب نروح لفاصل معناها. طيب نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا بالإجابات لسؤالنا التفاعلي. شو القضية اللي بتشوفوا إنها ما بتحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا؟ تعالوا نكمل معاكم من الإجابات. قضية البطالة وبطالة الشباب وبطالة المتجوزين اللي عندهم عيال وأجرة بيت، شو بدكم أكتر من هيك؟ واللي ابنه بمرض بتروح على الدكتور أول مستشفى وبيطلبوا منهم مبالغ خيالية. روحوا ادخلوا بين الناس وشوفوا معاناتهم، هاي شيء غير هيك ما في. حركوها للناس، الناس تعبانة. كل الاحترام. كمان من الإجابات على الأسئلة على سؤالنا التفاعلي. كمان من المواضيع اللي ما بنحس إنها تحظى باهتمام كافي قضية العمالة. وكمان من الإجابات قضية النازحين ما بتحظى بأي اهتمام كافي. كمان من الإجابات على السؤال التفاعلي التعليم والصحة. كل الاحترام لكل أسئلتكم إجاباتكم التفاعلية. كملينا معكم مشاهدينا فاصل، نروح لفاصل ونرجع نتواصل.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا. تعالوا نرجع ونكمل وإياكم بفقراتنا اللي رح نتحدث عنها ونتناولها بمشبارنا الصباحي لليوم، ونحكي عن 30 عام من تأسيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا. ومنرحب من جديد بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، دكتور إياد صندوق، رئيس جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا في فلسطين. دكتور إياد صباح الخير.
1: صباح الخير أخت ريهام، وصباح الخير لجميع المشاهدين والمستمعين.
0: صباحك بكل الخير ويديم عليك الصحة والعافية، وصباح الخير لكل مرضى الثلاسيميا اللي بيسمعونا حاليا. دكتور، يعني احنا بنحكي قبل أيام كان في احتفال بتأسيس الجمعية منذ 30 عام، 30 عام من العطاء و30 عام من العمل المتواصل لتوفير احتياجات مرضى الثلاسيميا، 30 عام من العمل على نشر التوعية الكافية بهذا المرض الوراثي. اليوم نحكي كيف ممكن نلخص 30 عام من خلال هذا الحفل والرسالة الأساسية اللي حملتها الجمعية.
1: 30 عام كما ذكرت هي 30 عام من العطاء والجهد من أجل عدم ولادات جديدة من مرضى الثلاسيميا في فلسطين، وكان هذا الحمل اللي كان موجود على ظهر هذه الجمعية من أجل الوصول إلى ذلك، وقد وصلنا إليه في 2013 الحمد لله رب العالمين بعدم ولادات جديدة في فلسطين. لكن للأسف الظروف الحالية أو الظروف اللي احنا بنعيشها في فلسطين من حرب وطوارئ وإضرابات ومشاكل في الفحص الطبي قبل الزواج أدت إلى ولادات جديدة من تلك الفترة إلى الآن في حوالي 5 إلى 7 مرضى سنويا. لذلك الرسالة احنا نوصلها ان احنا مستمرون في العمل من اجل الحث على الفحص الطبي قبل الزواج، مستمرون في عملية التثقيف والتوعية حول هذا المرض، مستمرون بعد 30 عام بالضغط على وزارة الصحة ومساندتها من أجل توفير العلاج للمرضى وكذلك الدعم النفسي للمريض.
0: يعني احنا نتحدث 30 عام واحنا حاملين نفس الرسالة انه ما يكون في عنا مواليد جدد من مرضى الثلاسيميا، لكن اليوم للأسف في ظل هذه الظروف الصعبة ألا يجب انه يكون في عنا وعي كافي لدى الأهالي لحتى نطالبهم انه ما يقبلوا بعقد زواج إلا بوجود هذا الفحص لحتى نحمي أولادنا ونحمي أبنائنا من أنه يكونوا مصابين لا سمح الله أو حاملين؟ فإحنا بنحكي قديش مهم اليوم نشر التوعية للأهالي من خلال هذا الحفل، من خلال هذا الوجود الكبير لعدد كبير من الأهالي، لعدد كبير من المؤسسات، نشر التوعية بكل المجالات، بالمدارس، بالجامعات، بالمؤسسات.
1: طبعا التوعية هي شيء أساسي وشيء مهم في هذا الموضوع. المعرفة بتخلي الناس ما يعمل الفحص أو يتوجه إلى الفحص الطبي قبل الزواج، وكذلك البعد عن الزواج الذي يؤدي إلى ذلك. عشان هيك إحنا من خلال هذا الحفل إحنا في عنا شغلتين. الشغل الأولى اللي هو الفحص الطبي أو آسف الاحتفال كان ريعه كامل للجمعية والمرضى من خلال فرقة الفنون الشعبية. فرقة الفنون الشعبية تبرعت مشكورة برايع هذا كاملا للجمعية وللمرضى، وكذلك من خلال وجود حوالي تقريبا 750 شخص من من اشتروا هذه أو التيكت لصالح المرضى. طبعا من خلالهم وصلنا هاي الرسالة، ومن خلال الإعلام اللي غطى هذا الحدث ومن خلالكم، يعني أنتم كنتم موجودين معنا، وبالتالي استطعنا نوصل لشريحة معينة من هذا المجتمع. طبعا الشرائح المختلفة كلها لازم نوصلها، يعني إحنا في عندنا خطط موجودة كاملة من أجل الوصول إلى المدارس، الجامعات، إلى العمر اللي يكون في مرحلة الزواج من أجل التوعية والتثقيف حول هذا المرض.
0: طب اليوم الدكتور وإحنا بنحكي إنه ذكرت قبل قليل أنه سنوياً للأسف يكون عندنا 5 أو 7 أطفال من مرضى الثلاسيميا، شو أبرز التحديات اللي بيواجهها اليوم المرضى في ظل الظروف الصعبة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الصحي؟
1: المريض للأسف إحنا عندنا المرضى هم من الطبقة، يعني معظم المرضى من الطبقة الفقيرة، وبالتالي يعانون من الفقر، وبالتالي هي مشكلة في عملية التغذية، مشكلة في عملية، لأنه المريض الثلاسيمي بحاجة إلى نظام غذائي معين. هي من ناحية الاقتصادية وعدم الوصول إلى المستشفيات. من ناحية العلاجية للأسف في الوضع الحالي اللي نحن نعيشه في البلد والوضع الاقتصادي السيء والسياسي، عدم توفر العلاج، عدم توفر الفلاتر للمرضى، فلاتر نقل الدم إضافة إلى العلاج، وهم بحاجة إلى علاج مستمر من أجل طرد الحديد اللي بيوصلهم عن طريق نقل الدم، وبالتالي في بعض الأوقات هو غير متوفر، وكذلك الفلاتر غير متوفرة. وبالتالي احنا طبعا نعمل على الضغط على وزارة الصحة ومساندتها كذلك من أجل توفير ذلك. وحاليا احنا بالأخص كمان في عندنا في منطقة في قطاع غزة الحبيب يعني نعاني بمشكلة كبيرة جدا جدا في هذا الموضوع.
0: طب اليوم الجمعية كيف بتحاول انها تولي الاهتمام بشكل اكبر، تحاول انها تضغط على وزارة الصحة من اجل تأمين كل ما يلزم من مرضى الثلاسيميا، تحاول انه يكون في لها شراكات مع مؤسسات صحية دولية لحتى يكون في تأمين لكل النقص او كل الاحتياجات المنقوصة لمرضى الثلاسيميا، وإلى اهتمام اكبر لمرضانا في قطاع غزة الحبيبة؟
1: طبعا أكيد إحنا على تواصل دائم ومتواصل مع المؤسسات المجتمع المدني، مع المؤسسات الخارجية، مع المنظمات العالمية. يعني الحمد لله رب العالمين في بعض الفترات قدرنا نوصل فلاتر عن طريق منظمة الصحة العالمية والتبرعات الخارجية من أجل توفير الفلاتر أو الأدوية للمرضى في قطاع غزة، وكذلك في منطقة الضفة ومنطقة فلسطين بشكل عام كلها. إحنا من خلال التواصل مع المؤسسات زي ما حكينا من أجل توفير الدعم المالي من أجل شراء هذه الأدوية، على الرغم أن الجمعية هي ليس الأساسي، هي الهدف الأساسي هي توفير الأدوية أو العمل على توفير الأدوية، لكن في وضع الحال اللي إحنا بنعيشه طبعا متعاون مع وزارة الصحة أو الوزارات المعنية من أجل توفير ذلك.
0: طب اليوم دكتور إياد 30 عام، وبعد 30 عام من العطاء ومن العمل، شو الحلم اللي عن جد بتتمنوا أنه يتحقق لمرضى الثلاسيميا في فلسطين خلال السنوات القادمة؟
1: طبعا الحلم اللي احنا سعينا اله وصلنا اله، لكن للاسف الظروف اللي احنا بنعيشها في فلسطين او دمرت هذا الحلم. احنا بنعاود على احياء هذا العلم لانه احنا في عنا هدف وعنا رؤيه في هذا الموضوع ونسعى الى ذلك، وهو عدم وجود ولادات جديده من مرضى الثلاسيميا في فلسطين.
0: ان شاء الله يا رب نامل انه يتحقق هذا الحلم ويكون في هناك وعي كافي لاهميه هذا الامر. دكتور اياد صندوق رئيس جمعيه اصدقاء مرضى الثلاسيميا الفلسطيني، سعد صباحك، مشكور على انضمامك اليوم وايانا في برنامج طله فجر، وكل التحيه لكل مرضى الثلاسيميا. كملين معكم، اهلا بك دكتور، كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا في برنامج طله فجر. ومن الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير الى احلى عذبه فقها والى أمير من أم أمجد أبو جويد، يسعد صباحكم يا رب، لكل الصبايا، لكل العاملات في مشاغل الخياطة، يصبحكم بكل الخير. من الإجابات على سؤالنا التفاعلي، شو القضية اللي بتحس إنه لا تحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا؟ من الإجابات في أكثر من إجابة لكن كلها بتصب بنفس الإجابة، إنه عمال الداخل الفلسطيني من أكثر القضايا المؤرقة اللي ما في إلها أي اهتمام ولا حدا متطلع على العمال. كمان من سائد بيحكي، القضية اللي لا تحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا هي توفير فرص العمل للشباب، البطالة تزداد يوما بعد يوم، ما يدفع الكثير إلى الهجرة أو فقدان الأمل بمستقبل أفضل. الاهتمام بالشباب هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، فعليا هو استثمار حقيقي لأبنائنا ولبناتنا. حنكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام ببرنامج طلة فجر. قبل ما ننتقل إلى المحطة التالية، خلوني أقدم التهاني والتبريكات للخالة، الأم، للصديقة، للرائعة، للسيدة زهوة، أم حازم صاحبة صالون زهوة. هذه الإمرأة الجميلة جدا اللي إلها باع طويل، أكثر من 35 سنة، 40 سنة وهي بمجال وعالم التجميل في صالون التجميل. خالة أم حازم يوم أمس افتتحت الفرع الجديد لصالون زهوة، زهوة 2 VIP المخصص للعروس ورفيقاتها، لحتى يكون يوم العمر يوم مميز ويوم رائع وجميل جدا. فبنقدم التهاني من أسرة تلفزيون الفجر إلى الخالة أم حازم وإلى عائلتها وأسرتها الكريمة، للعم أبو حازم، لربا أم عميد وزوجها أبو عميد، وكمان للدكتور حازم وللشباب. لما إحنا بنحكي عن افتتاح ضخم ومميز الخالة أم حازم رائعة جدا، يعني العروسة رح تدلل ما شاء الله في القصر العثماني الحمام التركي وأيضا صالون زهوة تينين. كل التحية والاحترام للخالة أم حازم وكمان للصبايا في صالون زهوة. تعالوا نكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، ننتقل مباشرة إلى المحطة التالية. هالمحطة اللي رح نحكي عنها عن قصة نجاح. في كثير قصص بحياتنا تستحق إنها تروى وبتستحق إنه نسلط الضوء عليها، لأنه بتعرفوا تمنحنا الأمل، تمنحنا الطاقة الإيجابية، بتأكد لإلنا إنه الإرادة أقوى من كل التحديات اللي موجودة أمامنا. ضيفتنا لليوم نموذج مشرف، نموذج رائع للإصرار والاجتهاد. استطاعت الأستاذة سارة صاحبة قصتنا لليوم، القصة الناجحة، إنها تتخطى كل العقبات والتحديات اللي أمامها وتحولها من عقبات وحواجز إلى محطات نجاح، محطات تحدي كبير أمامها واستطاعت التغلب عليها. تعالوا نتعرف اليوم على صاحبة وبطلة قصتنا الأستاذة سارة حمدان أحمد حروب، مرشدة اجتماعية في مدارس شمال الخليل. صباح الخير أستاذة سارة.
2: أهلا وسهلا بك، شكرا للاستضافة الجميلة وشكرا لهاي اللفتة الحلوة.
0: يسعد صباحك يا رب. أستاذة سارة، احنا بنعرف او عرفنا عنك انه انت استاذة مرشدة اجتماعية في مدارس شمال الخليل، بس بعيدا عن المسميات والمسيرة المهنية بدنا نعرف مين هي الاستاذة سارة حروبة.
2: ببساطة انا شابة، انا انسانة قبل كل شيء، بستحق الاحترام، بستحق التقدير، بستحق انه انا يكون لي صوتي ويكون لي مكاني في المجتمع وما اكون مجرد شخص عدد على المجتمع. والحمد لله رب العالمين قدرت بإرادتي وبقوتي وبإصراري وبمساعدة أهلي كمان إني أنا أوصل للي أنا كنت بتمنى، الحمد لله رب العالمين.
0: يعني من الطفولة وأنت عندك حلم توصل إلى شيء معين. نعم. كان لهم دور كبير، بدنا نعرف إيش دور الأهل بهاي المرحلة.
2: طبعا أهلي كانوا الدعم الأول لإلي، كانوا دائما مؤمنين بسارة، ما كانوا ينظروا لسارة بناء على إنه إنها شخص عنده إعاقة حركية، بالعكس كانوا ينظروا إنه أنا إنسانة وبستحق إني أعيش كل مراحل حياتي يعني نفس كل طفل. والحمد لله كانوا داعمين لإلي في مسيرتي التعليمية في الجامعة بالعمل، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله عليك. طيب أستاذة سارة، مريتي بمراحل تعليمية المدرسة، نعم، بعدها انتقلتي للجامعة وبعدها توجتي هاي المراحل بأنك كنتي أو أصبحتي أستاذة مدرسة في مدارس شمال الخليل. كيف مريتي بهاي المرحلة التعليمية؟ كيف كانت عليكي؟ شو الموقف الأصعب اللي تعرضتي له؟ شو الموقف اللي حسيتي بلحظتها أنه أنت فخورة بنفسك وذاتك؟
2: أول شيء خليني أحكي أنه هاي الرحلة ما كانت سهلة، كانت مليانة عقبات. ما كان سهل إني أدخل مدارس، ما كان سهل إني أدخل جامعة. في البداية بالنسبة لموضوع المدارس، أنا واجهت أكبر تحدي كان هو رفض من قبل المدارس الحكومية بإني أنا أكون موجودة فيها، وهذا الإشي خلينا نحكي إنه منعني عن التعليم لمدة 4 سنوات، ولكن بمساعدة والدتي استطعت إني خلال هاي 4 سنوات أدرس عند اللي هي معلمة خاصة. بعدين تعرفنا على مدرسة خاصة وصرت أدرس فيها، وبعد هيك نزلت للبلد عندي. طبعا اللي كان المدرسة اللي كنت فيها في البداية ما كانت في نفس البلد، كانت في بلد قريبة. بعدين صرت نزلت على بلدي وبلشت دراسة في البلد، والحمد لله رب العالمين. ما كان الأمر سهل نهائيا، خصوصا في البداية، يعني لما بتفوتي أنت طفلة عمر 6 سنوات وحاب أنك تدرسي، حاب أنك تصيري، تلاقي أنه الطرف الآخر اللي قبالك مش متقبلك ببساطة بس لأنه عندي إعاقة حركية، هو مش مستعد يتحمل مسؤوليتها، شعر بالضغط، شعر أنه أنت إنسان خلينا نحكي عبء شوية بوجودك داخل المدرسة، فهذا الإشي شوية عمل عندي يعني خلينا نحكي شوي إنه أثر نفسياً شوي علي، بس الحمد لله رب العالمين قدرت إني أتجاوز المرحلة. وبالنسبة لدراسة الجامعة، بالنسبة لدراسة الجامعة كمان برضو ما كانت بدايتها سهلة، الحمد لله برضو بمساعدة أهلي قدرت إني أنا أنتسب انتساب لجامعة القدس المفتوحة، ومعنى كلمة انتساب إنه أنا ما كنت أروح أحضر محاضرات ولكن كنت أعتمد على نفسي بشكل أكبر في الدراسة والتحضير بالضبط، والحمد لله قدرت إني أنا أكون الأولى على دفعتي.
0: ما شاء الله عليك، يعني حتى رغم كل هذه التحديات إلا أنك تفوقتي على التحديات، تفوقتي على نفسك وكنت الأولى بدفعتك. تخصص علم الاجتماع والإرشاد، إحنا بنحكي اليوم ليش حبيتي هذا التخصص، ليش اخترتي دونا عن أي تخصصات ثانية؟
2: أول إشي لأنه أنا شعرت طبعاً كان في فترة ما كنت في الثانوية كان في مرشدة في مدرسة ثانوية كانت جداً إنسان راقي وأنا بوجه لها التحية من هون، كانت حدا داعم، فكنت أشعر أنه مهنتها حلوة، مهنتها فيها دعم، فيها راحة، يعني فيها راحة للطالب، فيها أنه تحتوي الطالب. فأنا لما دخلت على الجامعة وشفت التخصصات لقيت أنه أقرب تخصص لسارة هو هذا التخصص، لأنه أنا كنت حابة أنه أنا أغير أو أعمل نسخة أحسن من سارة قبل ما أنه أنا أنتقل للوظيفة، والحمد لله رب العالمين كان اختيار موفق. وخليني أحكي لك أنه في خلال الجامعة رئيس التخصص الأستاذ مراد الجندي برضو كمان بوجه له تحية، سألني حكالي إذا رجعتك تعيد التخصص بتعيديه؟ حكيت له بعيد، وحكالي ليش؟ قلت له لأنه علمني كثير.
0: شو علمك هذا التخصص؟
2: الحمد لله علمني أنه أنا أكون أقوى، علمني أنه أنا أتعامل مع مشاعري بطريقة أفضل، علمني أنه أنا أواجه اللي هي خلينا نحكي الانتقادات أو الكلام السلبي اللي ممكن أي صبية بعمري تسمعه بطريقة إيجابية بدون ما أذي نفسي، بدون ما يعني أسبب لنفسي أذى. وكمان علمني إنه قديش أنت حلو إنك تكون إنسان مؤثر إيجابيا على أشخاص آخرين بالكلمة، قديش أثر الكلمة على الطرف الآخر.
0: طب يعني مريتي بمراحل كثيرة، دراسة، الجامعة، وصلتي لمرحلة إنه أنت أصبحتي مدرسة في مدارس شمال الخليل، أصبحتي نموذج.
2: أنا حاليا مرشدة اجتماعية.
0: مرشدة
2: اجتماعية في مدارس شمال الخليل. مزبوط.
0: طب مرشدة اجتماعية يعني بتمارسي التخصص اللي انت درستيه، قديش اليوم عمالك بتلاقي طريق جديد قدامك لحتى انت تتحملي هاي المسؤولية بشكل أكبر لما احنا بنحكي عن طلاب مدارس وانت المرشدة الاجتماعية لإلهم؟
2: شوفي أنا ما بشعر إنه تخصصي هو مصدر ضغط أو تحدي، بالعكس أنا بشعر إنه أنا مصدر الأمان أو صندوق الأمان للطالب، فدائما بشعر إنه أنا عندي قدرة على إني أنا أحتوي المشاعر، أحتوي يعني أفهم هاي المشاعر كمان وأعرف كيف أتعامل معها بطريقة مناسبة حسب الطرف اللي قبالي. وطبعا كمان يعني خلينا نحكي أكثر إشي كان يشعرني إني أنا عن جد أنجزت هو لما طالب أو طالبة يكون مش مبسوط أو يكون شاعر بمشاعر خلينا نحكي شوي مختلطة، فمجرد دخوله لعندي كان بيطلع الضحكة من يعني ضحكة كبيرة، مبسوط، مرتاح، ولكأنه كان الشخص اللي دخل عليه قبل 5 دقائق أو 10 دقائق. فهذا الإشي بالنسبة لي كان انتصار وكان إشي أنا يعني بشعر إنه إنجازي. طب مع إنه يمكن في نظر الناس بسيط، بس هو لقدام كان يظهر أثره، لأنه أنا تنقلت بين المدارس فكنت ألاحظ إنه الطلاب بهاي المدارس اللي كنت أتنقل لها كانوا مجرد ما يشوفوني يصرحوا هاي مس سارة، كيف حالك يا مس سارة، شو أخبارك، فكان هذا الإشي يشعرني إنه أنا مأثرة في هذول الطلاب أو إنه أنا عاملة إشي إيجابي لإلهم مخليهم يتذكروا مس سارة.
0: حلو. طيب أستاذي سارة، اليوم كيف بتنظري لواقع أصحاب الهمم في المجتمع الفلسطيني؟ بتحسي أن المجتمع صار اليوم أكثر تقبل وأكثر وعي لأصحاب الهمم؟ اليوم بتحسي أنه دوركم فعال بشكل كبير ولا بحاجة لاهتمام أكبر من كل المؤسسات، وأهمية دمجكم بالمؤسسات سواء المؤسسات التعليمية أو غيرها؟
2: شوفي، لو أجينا نقارن اللي هي من سنة 2000، السنة اللي أنا بدأت فيها، اللي أنا كانت بداية رحلتي في الدراسة، كان في فرق كثير كبير. كان في خوف من ناحية اللي هو إنه كيف هذا الشخص ذوي إعاقة بده يمشي بالحياة، بده يدرس، بده يتعلم، بده يروح، بده يجي. فكان في شوية خوف من ناحية الأهل مثلا، أو كمان حتى من ناحية الأطراف الثانية، زي مثلا إنه إدارات المدارس كانت ترفض وجود هذول الأشخاص بداخل المدرسة باعتبارهم عبء على المدرسة. بس حاليا بنلاقي إنه في كثير مدارس، خصوصا اللي بتنشأ جديد، فهي مدارس مهيئة من كل النواحي بأنها تستقبل أي شخص ذوي إعاقة، سواء كان إعاقة حركية أو أي نوع إعاقة آخر، خصوصا الأشخاص اللي هم خلينا نحكي بيستخدموا الكراسي المتحركة للتنقل بداخل المدرسة. المدارس صارت كثير أفضل، تقبل الأشخاص لإلهم صار أفضل، تقبل المدارس والجامعات لإلهم كمان كان صار كثير أفضل. بس برضو لا يمنع من مزيد من الاهتمام، لأنه نحن فئة مش صح إنه إحنا نكون مهمشين، بالعكس لازم يكون إلنا أثرنا ويكون إلنا دورنا، لأنه إعاقتنا أو الوضع اللي إحنا فيه ما بيمنعني أنا أبدع وأنجز وأكون حدا بيعمل أشياء ملموسة في المجتمع.
0: أستاذي سارة مرت بمراحل كتير ومحطات كتير في حياتها، بس واحدة من المحطات الجميلة اللي هي صنعتها خواطر نبض القلب، هذا الكتاب اللي أنت ألفتيه، احكي لنا عنه بشكل صحيح. ملخص قبل انتهاء حديثنا وإياكي.
2: الله يصدق. أول إشي بالنسبة لكتابي، هو كتاب بسيط. أنا لقيت حالي في الكتابة من لما كنت بالصف التاسع، بدأت أكتب، بدأت أشعر بأنه القلم والورقة هي وسيلة لأنه إحنا نفرغ، أو خلينا نحكي نعيش عالم ممكن مش موجود هون، بس عالم نحن بنصنعه بإيدينا. يعني أنا بالنسبة لي في كتابي، في العالم اللي أنا بعيش فيه، فهو عالم أنا مش صاحبة إعاقة، ولا أنا بمسك عصاي، لا أنا بمشي عادي وبتحرك عادي، بتنقل عادي، بمشي على البحر، بطلع جبال، يعني عرفت شو. فأنا بالنسبة لي كانت هاي خلينا نحكي مصدر راحة لي، والمكان اللي أنا عن جد بلاقي فيه سارة، وبتمنى في يوم من الأيام إنه عن جد أوصل لهاي المرحلة، إنه ربنا يكرمني بأنه أنا أرجع طبيعي، أمشي طبيعي، أصير طبيعي، والحمد لله رب العالمين على كل حال. بس كتابي خلينا نحكي أنه هو تجدد، يعني لأنه كتابات الصف التاسع بتكون شوي يعني ضعيفة يمكن عشان اللغة، بس قراءتي الكثيرة في الروايات ساعدتني أني أنا أكتب أفضل.
0: كل الاحترام والتحية لإلك، وإن شاء الله نأمل أنه يكون في إلك محطة جديدة في عالم إصدار الكتب والمؤلفات اللي أنت عمالك بتحاول أنك تبدع فيها وتشوفي سارة بخلال كتاباتك، وإن شاء الله يا ربي ربنا يمدك بالصحة والعافية وتحققي كل أمنياتك. سارة، اليوم قبل ما أنهي حديثي وإياكي، شو بتحكي لكل أصحاب الهمم؟
2: أول إشي بحكي لأصحاب الهمم، كونوا على قدر حلمكم، ما تيأسوا وما تسمعوا لأي طرف ممكن إن يكسر مجاذفكم أو يخليكم تتخلوا عن هذا الحلم، لأنه ما حدا عاش اللي أنتوا عشتوه، ولا حدا خاض اللي أنتوا خطوه. أنتوا أعرف بنفسكم، أنتوا أعرف بقدراتكم، آمنوا بحالكم، شوفوا الجوانب الإيجابية فيكم وكملوا عليها، ما تيأسوا أبداً. وبحكي كمان لأهالي أهالي هاي الفئة، إنه ما تنظروا لهاي الفئة على إنها خلينا نحكي طرف عاجز أو طرف بيسبب خلينا نحكي ضغط أو تأثير في البيت، لا، هو
0: عنصر فعال، شخص
2: ممكن يبدع، ممكن يكون مختلف عن كل أفراد الأسرة الآخرين. يعني
0: كل الاحترام لك، وشكرا على هاي الرسالة المهمة اللي وجهتيها للأهالي أيضا. أستاذة سارة حروب، مرشدة اجتماعية في مدارس شمال الخليل، سعيدة جدا اليوم كونك كنت بطلة لقصتنا لليوم في برنامج طلة فجر. دائما ما بيكون في عنا. أتفضل أستاذة سارة، حابة تضيفي إشي؟
2: أنا أنه أنا ما وقف حلمي عند أنه أنا أكمل جامعة وأنه أنا أشتغل أو أتوظف. كان عندي حلم كثير كبير أنه أنا مثلا أكمل ماستر، عشان كان في أطراف في أشخاص كانوا يعني خلينا نحكي هم اللي لهم تأثير إيجابي أنه كملي ماستر وكذا، بس أنا لجأت لإشي أريح لسارة بناء على يعني وضعي وكذا، انه انا اخذ دبلومات دوليه مع البورد الامريكي ومع الدكتور حمزه الزبان من الاردن الشقيق، ومن هون انا بوجه له تحيه. كان من ضمن الدبلومات اللي اخذتها اللي هي الدبلوم الاي بي اي تحليل السلوك التطبيقي، ودبلوم المعلم المحترف، دبلوم التي او تي تدريب مدربين في الخدمه الاجتماعيه، والكثير من الدبلومات الدوليه طبعا اللي كان فيها شهادات دوليه، وكانت بالنسبة لي إضافة حلوة لتخصصي، لأنه أنا كنت دائما أطلع أنه لا سارة بدها أكثر، مش هون أنا مش بس هون، مش بالضبط أنا مش بس هون، أنا مش بس في الغرفة أو بالمدرسة أو مع طلابي، أنا لازم أقوي كمان من قدرتي المهنية عشان أنا أقدر أواكب الأشياء اللي ممكن بتصير مع الأوضاع والظروف وهيك.
0: وإن شاء الله نأمل يا سارة، نأمل يا سارة أنه تحقق المزيد من الإنجازات وتحقق المزيد من حصولك على شهادات ضمن مجال تخصصك. شكرا كثير لك أستاذة سارة حروب، وإحنا بالأكثر
2: يعني عن جد بتشكرك وبتشكر زميلتي اللي هي كانت سبب في تواجدي اليوم معكم، شكرا لإلها كثير.
0: بشكر الجميع اللي دائما ما بيعرفونا على هاي الأشخاص الجميلة، الأشخاص اللي إلها أثر طيب بالناس اللي حواليها وبمجتمعها وبالوسط اللي بتعيش فيه. فكل التحية والاحترام لك أستاذة سارة، إن شاء الله يا ربي دائما هاي الابتسامة تكون مرسومة على وجهك. معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامج طلة فجر، مكملين معكم بمحطاتنا، لكن بدنا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نتواصل بأياكم والحديث عن الهجرة النبوية 1448، كيف نستقبل هذا العام الهجري يرضي الله. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامج طلة فجر، يسعد صباحكم من جديد. مكملين معكم مشاهدينا ببرنامج طلة فجر، ومن الرسائل اللي عمالها بتوصلنا في هذا الصباح، صباح الخير، صباح الخير للفجر، وصباح الخير لإسلام أبو شمعة، يسعد صباحك، والدكتور صلاح الحج يحيى، يبدو أنه عندهم اليوم يوم طبي. هذه الرسالة بتوصلنا من أستاذ صمور أبو صقر، يسعد صباحك يا رب، لكن لأنه الكلمات مش واضحة. صباح الخير لمرضى غسيل الكلى، يسعد صباحهم يا رب مرضى غسيل الكلى، وين ما كانوا بيسمعونا بيتابعونا، بنصبح عليكم، نحكي لكم نصبحكم بكل الخير، ويا رب يعطيكم الصحة والعافية، ونتمنى أنه يا رب يشافيكم ويعافيكم يا رب، ويخفف ويهون عنكم وجع وثقل هذه الأيام. مرضى غسيل الكلى في قسم الغسيل في المشفى الحكومي بثابت ثابتة، وأيضا بكل الأقسام والمستشفيات في طول كرم وخارج طول كرم، نحكي لكم يسعد صباحكم يا رب يعطيكم الصحة والعافية. رح نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمحطاتنا المختلفة والمتنوعة. طبعا احنا كان المفترض يكون ويانا الشيخ طبعا تيسير أبو سنين لحتى يحكي لنا عن هذا العام الهجري النبوي، كيف نستقبله بما يرضي الله. كمان إن شاء الله رح نحاول نتواصل معاكم ونكمل بمحطاتنا وفقراتنا الصباحية، ونحكي عن مونديال 2026، هذا المونديال اللي بين المتعة وبين التحديات، رح يكون في إلنا قراءة في حصاد الدور الأول وحظوظ العرب، ونكمل معكم بالرسائل اللي عمالها بتوصلنا والإجابات على سؤالنا التفاعلي. شو القضية اللي بتشوفوها مشاهدينا ومتابعينا ما بتحظى بالاهتمام الكافي في بلدنا؟ في كثير من الإجابات عمالها بتوصلنا بهذا الأمر. خلوني أتطرق إلى واحدة من هذه الإجابات ما شاء الله. طيب، قضية المواطن اللي للأسف هو الأساس بالإهمال أو الشيء الأساسي المهمل. طيب إحنا رح نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا محطاتنا وفقراتنا، ورح نحكي أيضا عن كثير من الإجابات اللي وردت لنا بخصوص السؤال التفاعلي، لكن بدنا نروح حاليا إلى فاحدة من الفقرات المميزة بما يتعلق بمونديال 2026. لما إحنا بنحكي عن صدقا مونديال بدأ بحماس وترقب لكثير من الأنظار، لكن اليوم بدنا نحكي عن شيء مهم بهذا المونديال، قراءة فنية في حصاد الدور الأول وحظوظ العرب. خلونا نرحب بضيفنا اللي بنضمه أيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذ عبد الفتاح عرار، المدرب الوطني بكرة القدم. صباح الخير سيد عبد الفتاح.
1: صباح الخير لك ولك كافة السادة المشاهدين والمستمعين والمتابعين، حياكم الله.
0: صباحك بكل الخير. اليوم بعد انتهاء الجولة الأولى من المجموعات، ما هو تقييمك للمستوى الفني العام للبطولة؟
1: يعني احنا بنقول لسه ما انتهت الجولة الأولى لكل المجموعات، انتهت لثمان مجموعات وبقيت أربعة مجموعات، يعني حتى يتضح الأمر بشكل أكبر في هذا المونديال، يعني المونديال الذي يضم 48 فريقا، وهي أول مرة يعني حتى نستطيع أن نلخص الجولة الأولى ونشاهد جميع الفرق ونرى المستوى الفني للكل، وتتضح يعني تتضح معالم الفرق التي من الممكن أن تتأهل إلى دور 32. لكن حتى الآن يعني المستوى الفني يعني بكل تأكيد، يعني خليني أحكي بصفة شخصية عن المستوى العربي، يعني اللي إحنا يعني عن جد يعني فخورين بالمستوى العربي اللي ظهرت فيه المنتخبات العربية، إذا استثنينا تونس التي لم تظهر بالمستوى المطلوب، وإن شاء الله تبقى ظهور الأردن والعراق والجزائر، وإن شاء الله يكون الظهور العربي كما ظهرت المغرب ومصر والسعودية، لأنه بالأمس السعودية قدمت مباراة كبيرة. دعيني أقول أنه يعني حتى الآن المونديال مونديال حراس المرمى، يعني ظهر حراس مرمى كان لهم دور كبير في تحديد معالم نتيجة المباراة، وأيضا حماية كما حصل مع الحارس الوادي الأخضر الذي أصبح ترند في العالم. يعني حارس مرمى أربعيني يقف أمام إسبانيا ويستطيع أن يخرج فريقه الذي يشارك لأول مرة في كأس العالم بنقطة ثمينة. يعني حتى المتابعين خلال ساعتين أصبحوا 2 مليون متابع لهذا الحارس. الحارس السعودي عويس، محمد عويس، بالأمس قدم مباراة كبيرة واستطاع أن يذود عن مرمى وأن يحمي مرمى السعودية بدرجة كبيرة، وتخرج السعودية متعادلة، رغم أن المستوى الفني كان ظهرت السعودية بشكل لائق وبأداء راقي وتنظيم سواء على المستوى الدفاعي أو على المستوى الهجومي، وكان من الممكن أن تخرج فائزة في هذه المباراة. لكن من أجمل مباريات المونديال كانت بالأمس مباراة السعودية والأوروغواي. مصطفى شبير أيضا حارس المرمى المصري كان له دور كبير في الحفاظ على نقطة التعادل، رغم أن مصر كانت متقدمة في النتيجة وتعادلت بلجيكا في الشوط الثاني. المهم أن المنتخبات العربية هي التي، يعني إذا استثنينا قطر، المنتخبات العربية هي التي تقدمت وتلقت التعادل وأيضا أضاعت فرص بعد هدف التعادل. حارس مرمى قطر محمود أبو الندى أيضا كان له دور كبير في خروج قطر بنقطة لأول مرة في تاريخها في مشاركته في المونديال، أول نقطة لصالح قطر. على كل، يعني إحنا نقول إنه هذا المستوى اللي ظهرت فيه الفرق العربية، يعني أنا بالنسبة إلي يعني كعبد الفتاح عرار كنت في حديث سابق مع الإعلام الفلسطيني قد تحدثت إني يعني إنه المنتخب التونسي غير متوقع له أن يظهر بطريقة جيدة. تابعت المباريات الودية قبل المونديال ولم أشاهد المنتخب التونسي يظهر بطريقة لائقة أن تكون لفريق يشارك في كأس العالم، وهذا ما حدث بالفعل. يعني تلقى خسر بخمسة أهداف بالأمس، لكن نتمنى أن يعود في المباراتين القادمتين، لأن فرص التأهل كما نعلم أنه 12 مجموعة راح يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، وراح يكون عندنا أفضل 8 ثوالث. يعني الفرصة قائمة قد تكون لبعض الفرق بفوز وحيد في المجموعة يؤهل إلى الدورة الثانية، لكن المشكلة في عدد الأهداف التي تلقاها. يعني مفاجأة، تفضلي.
0: يعني احنا بنحكي عن المنتخبات العربية، عدد منها لعب في منتخبات، في منتخب قاوم، في منتخب تمتع، في منتخب للأسف يعني بصراحة استسلم. يعني احنا بنحكي كيف بنشوف مستقبل باقي الفرق العربية وحدود الدول وحظوظها في التأهل للدور الثاني.
1: يعني على كل، بالنسبة للمنتخب الجزائري أنا أتوقع أن المنتخب الجزائري يقدم أداء جيد، أفضل مما قدموا في بطولة الأمم الأفريقية، لأنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ومجموعة من اللاعبين الشبان. وتابعت مباريات الودية، يعني فوزوا على فرنسا في المباريات الودية. يعني أنا بقول إنه إن شاء الله الجزائر بكون من الفرق التي يعني حظوظها رائعة.
0: بتشوفها راح تكون قادرة على الذهاب بعيدا؟
1: مين؟
0: بتشوف إنه الجزائر
1: شوفي أقول لك، يعني هلأ هون بلعب كمان نوع من الحظ، يعني حسب مثلا المباراة اللي بدها، يعني من سيواجه في دور 32. على سبيل المثال احنا بنقول انه اسبانيا مرشحة للوصول إلى كأس العالم من الفرق المرشحة، إسبانيا، الأرجنتين، البرازيل، فرنسا مثلا، هذه المنتخبات مرشحة. لكن إذا على سبيل المثال اثنين منهم اصطدموا، واحد منهم بيروح يعني بكل تأكيد. فعشان هيك إحنا بنقول خلينا نشوف يعني ما هي حظوظ الفرق. تعادل إسبانيا بالأمس مع الوادي الأخضر يعني أشعل المجموعة، وبكل تأكيد يعني المباراة في الجولة الثانية ستكون مختلفة، ستكون مباريات نارية. آخر مجموعات الثامنة والسابعة انتهت جميع مبارياتها بالتعادل، وبالتالي المنافس تكون محتدمة في الجولة الثانية، لأن أي فريق يفوز في الجولة الثانية سيتأهل مباشرة إلى دور 32 قبل اللقاء الأخير، بما أنه جميع المباريات انتهت بالتعادل والكل في مستوى واحد. يعني مصر إن فازت في مباراتها القادمة ستتأهل، كذلك الحال إسبانيا، كذلك الحال السعودية. إنما مثلا يعني حتى نعطي كل منتخب حقه، نتمنى للنشامة ظهور، يعني ظهور أول ظهور للنشامة في المونديال، وإن شاء الله يعني رغم صعوبة الوضع، لأن هناك سيكون صدام عربي مع أمام الجزائر وأيضا الأرجنتين في نفس المجموعة، فبالتالي يعني والنمسا مجموعة نارية، خليني أقول يعني أول مشاركة للنشامة، لكن جاءت المجموعة مجموعة صعبة، وهذا اللي أنا تحدثت عنه من قبل. يعني برضو الحظ يعني أين تقع، عندما تقع مع ثلاثة منتخبات مؤهلة لأن تقدم أداء رائع، المشاركة الأولى ستكون صعبة نوعا ما، لكن نتمنى ظهور بشكل رائع للنشامة. تبقى المنتخب العراقي، والمنتخب العراقي أثناء مبارياته الودية تعادل أيضا مع إسبانيا في إسبانيا وقدم أداء رائع، ثم عاد وخسر في مباراة ودية، لكن يمتلك كمان مجموعة من اللاعبين، وخاصة على مستوى الخط الأمامي، على مستوى الخط الأمامي باستطاعته أنه يسجل. خليني أقول كمان بالنسبة للمنتخبات العربية، يعني إحنا شفنا أنه الأداء الهجومي يجب أن يكون أفضل. يعني على سبيل المثال البرازيل والمغرب، يعني كان يعني خسارة تطلع المباراة بتعادل، لكن احنا بنقول ان المغرب يلعب مع بطل العالم، يلعب مع حامل اللقب خمس مرات، مع البرازيل، مع مجموعة من النجوم، يعني النقطة مشرفة لكن قياسا بالأداء أنا بقول إنه البرازيل كانت المنتخب المغربي كان أفضل بشكل كبير، أفضل من المغرب. كذلك الحال بالنسبة للمنتخب المصري، يعني الاستحواذ وهو يلعب أمام بلجيكا، مجموعة من النجوم اللي المنتشرين في أوروبا، وكلهم احنا بنعرفهم وبنعرف أدائهم في الأندية الأوروبية وخاصة في الدوريات الخمس الكبرى. أنا بقول إنه يعني كان الاستحواذ 54 مقابل 46 لصالح مصر، لكن الشيء اللي احنا ممكن ننتقده إنه في فرص كثيرة ضاعت على المنتخبات العربية، في فرص كثيرة كان من الممكن أن تسجل أهداف وأن تخطف الثلاث نقاط، وخاصة أقول عن مصر أمام بلجيكا، وأيضا بالنسبة للمغرب أمام البرازيل، ويعني خلينا نقول السعودية صح كان لها سيطرة واستحواذ على الأوروغواي، لكن أيضا الأوروغواي كان فريق عنيد، وكان هناك 11 فرصة استطاع محمد العويس أنه يتصدى لها مقابل 7 فرص للمنتخب السعودي، لكن كانت الأخطر وخاصة في آخر 5 دقائق من اللقاء، باعتقادي أنه يعني هذه الخمس دقائق نقلت الأفضلية لصالح الأوروغواي، لأنه الأوروغواي أضاعت أكثر من هدف في هذه الفترة لولا براعة محمد عويس. فهذه يعني بكل تأكيد يعني تلخيصنا للدور الأول، اللي هو إحنا دائما يعني لا نستبق الحكم حتى نرى جميع الفرق، يعني ملامح الجوف، ملامح دور 32 تظهر من حيث الأداء، يعني إلا إذا تحسن الأداء لبعض الفرق. يعني لا نتوقع أن إسبانيا تظهر بنفس الطريقة التي ظهرت فيها أمام الوادي الأخضر، كذلك الحال. يعني هذه الحماس اللي ظهر في فريق الوادي الأخضر اللي بتأهل أول مرة، يعني نتمنى أن يستمر حتى تكون المجموعة يعني انتهت مبارياتها جميعها بالتعادل بكل تأكيد. يعني

0: لكن المنتخبات العربية خلى هناك نوع من الشغف لحضور
1: طب
0: مباريات هذا المونديال، حتى ان بنصف يعني انا بتوقع لك اليوم مباراة المنتخب الأردني راح تكون على الساعة 7 الصبح، يعني انا بتوقع ان الكل حيحضر هاي المباراة، يعني مش بس الأردنيين، ولو إنها على 7 الصبح. اليوم
1: لكن
0: تكون
1: الكل راح يكون متابع.
0: ثلاث منتخبات عربية اليوم راح نشوف ظهورها مع اليوم وصباح غد طبعا، يعني اللي هي العراق والجزائر والأردن، والكل راح يتابع هاي المباريات بالإضافة لمباراة فرنسا والسنغال أيضا اللي هي من المباريات المتوقعة، لأنه سبق أنه السنغال في مباراة الافتتاح مونديال 2002 انها فازت على فرنسا.
1: طب سيد عبد الفتاح ذكرت قبل قليل انه هذا وللمره الاولى بنشوف انه 48 منتخب، النسخه الجديده من كاس العالم، زياده عدد المنتخبات، هذا الموضوع كيف ممكن تقييمه او تقييم التجربه هذه حتى الان؟ زياده عدد المنتخبات برايك كمان انه ممكن ترفع من التنافسيه، ولا يمكن في بعض الاحيان اثرت على جوده بعض المباريات؟ في لها سلبيات، كيف بينظر السيد عبد الفتاح لهذا الامر؟
0: يعني احنا تحدثنا عن هذا الموضوع، انا يعني صدقا يعني اقول انه زياده عدد المنتخبات الى 48 يقلل من من من من من من, من, من, من يعني من حده المباريات، من التنافس. يعني احنا شفنا مثلا المانيا تفوز بالسبعه، كانت التجربه السابقه في كاس العالم للانديه، وشفنا نتائج كارثيه 9-1 8-1. هذا الحكي لسه احنا ما بنقدر نقيمه إلا لما نشوف بقية النتائج. يعني مصيرش في كأس العالم مباراة وصلنا 7-1 إلا إذا كانت مفاجأة، في فرق جديدة شاركت، لكن اللي يمكن يكون مع من صالح هاي الفكرة اللي هي انعملت عشان يعني أكبر سبب إلها يمكن يكون سبب مادي، لأنه 48 فريق بكل تأكيد رفع سعر التذاكر إلى ما آخره، هذا كله سيظهر بعد المونديال، وسنرى أن هذا المونديال سيحقق أرقام فلكية بالنسبة لها. لكن على المستوى الفني أنا بقول أنه يعني منتخب قطر، كان مونديال قطر 22 كانت النسخة الأجمل في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 32 فريق، بمشاركة أنه كان الواحد في قطر يستطيع أن يحضر مباراة ومن ثم يصل لحضور مباراة ثانية في نفس اليوم. لأن شو بتقولي، لا تقدر تسافر من ولاية لولاية في أمريكا حتى تشاهدي مباراة ثانية، ولا من دولة إلى دولة، ثلاث دول. يعني هذه كانت انتقادات بالإضافة إلى المستوى الفني وارتفاع عدد التذاكر والأمور الثانية اللي واكبت وصول المنتخبات. إنما حتى الآن هناك منتخبات، يعني شفنا منتخب كوريا يعني يهزم منتخب التشيك، وهذا شيء رائع. شفنا منتخب اليابان كيف عاد أمام هولندا التعادل وقدم نتيجة. يعني هذه الأمور أعطت المونديال رونق خاص، يعني حتى أنه ما نعرف حتى هاي اللحظة من الفرق اللي راح تتأهل ومين راح تقابل، إنما سيكون هناك صدام كبير في دور 32 بهذه الطريقة، إلا زي ما قلت لك الحظ. مثلا الواد الأخضر قدر أنه يخطف كمان فوز يخطف فوز بالطريقة التي يلعب بها، طريقة الدفاع والاعتماد على الهجمة المرتدة، يعني ممكن يتأهل ويكون يواجه فريق قوي وتنتهي مغامرته. عشان هيك يعني أنا متعود إني أنا ما تصرعش في الحكم حتى إنه أو ما نستبق الأحداث حتى نشوف كل الفرق. إيران اليوم صباحا تعادلت مع نيوزيلندا، يعني كمان يعني حتى الآن الفرق الآسيوية قدمت أداء رائع، يعني سواء على مستوى كوريا اللي فازت، اليابان اللي تعادلت، السعودية اللي تعادلت، قطر اللي تعادلت، إيران تعادلت، يعني حتى الآن لا يوجد هناك أي خسارة للمنتخبات الآسيوية، وهذا شيء جيد لم يكن في السابق، لم يكن بالسابق بهذه الطريقة.

0: نوعية المنتخبات، لا، المنتخبات الآسيوية قابلت منتخبات قوية، ووجود الأول والثاني وأحسن 8 توالد كمان بعطي الفرق حافز إنها تقدم أفضل ما عندها، لأني قلت لك إنه ممكن من فوز واحد يأهل المنتخبات، رغم انه حسب النتائج اللي احنا شايفينها هاي لا مش راح يكون ب3 نقاط متأهل، يعني راح يكون احسن 8 سوالف مش راح يكون اقل من 4 نقاط، لانه التعادلات هاي اللي حصلت في المجموعة الثامنة والسابعة في بالامس باعتقادي قلبت قلبت الحظوظ، أصبحت ارتفع سقف المستوى النقطي الذي ممكن أن يؤهل هاي الفرق. لكن 48 فريق، أنا بقول لك إنه بالفعل يعني كثير 48 فريق، مش أنا اللي بس بقول هذا الحكي، يعني إحنا تبعنا كثير انتقادات. التجربة هي تجربة زي ما قلت لك، ومغامرة. المستوى الفني راح يكون له دور كبير في تحديد إذا ما نجحت أو فشلت هذه الفكرة. ليش؟ لأنه إن شفنا نتائج كارثية خلال بقية المباريات في الدور الأول، اللي هو يعني المباريات الثلاث الأولى لجميع الفرق، شفنا نتائج كارثية كما شاهدناها في تجربة كأس العالم للأندية، باعتقادي إنه هذا سيكون انتقاد كبير للاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنه أنت حققت نجاح باهر في مونديال قطر، باعتقادي تجربة جديدة أن يقام في 3 دول في بدل أن يقام في دولة واحدة. موضوع 3 دول أنا باعتقادي إنه أثبت فشله، يعني والاتحاد الدولي اقتنع بإنه هذا إقامة المونديال في 3 دول سيكون، لأنه يعني مش هي ما بتوقع إنه ناجح. وسبق سبق مثلا الاتحاد الأوروبي إنه أقام بطولة أمم أوروبية في دولتين رغم القرب الجغرافي، لكن كان هناك نوع من الاحتجاج إنه في حظوظ إنه أنا أختار في نفس الدولة أتنقل من مكان إلى مكان، كثافة المباريات تعطي قرب للملاعب يعني حتى الجماهير. لكن هون يعني مونديال غريب من ناحية تنظيمية، خليني أقول اللي مخلينا نبعد عن الانتقادات حتى الآن، اللي هو المستوى الفني اللي احنا تفاجأنا فيه حقيقة، يعني الكل تفاجأ في المستوى الفني في أول مباراة لي، وخاصة مباريات الفرق العربية.
1: وإحنا يعني كجمهور عمالنا بنتابع كل هذه التغيرات وهذا النظام الجديد والحظوظ العربية المتباينة، وكل هذا الأمر بيفتح الباب للمفاجآت وبيفتح الباب للتوقعات الكثيرة من كل الجماهير. سيد عبد الفتاح عرار المدرب الوطني بكرة القدم، أشكرك اليوم على انضمامك وإيانا في برنامج طلة فجر لإيضاح الصورة لغاية هذه اللحظة من مونديال 2026. شكرا كثير لك، يسعد صباحك يا رب، ونتمنى كل التوفيق لباقي المنتخبات العربية. يعني اليوم وساعات الصباح الباكر من يوم غد عنا بصراحة أوقات جميلة جدا أهل الأردن، وإحنا كمان رح نكون متابعين لهذه المباريات. شكرا كثير للسيد عبد الفتاح، كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامج طلة فجر. وأيضا رح ننتقل قبل ختام برنامجنا وقبل ما ننهي برنامج اليوم، بدنا نحكي عن السنة الهجرية، بدنا نحكي عن العام الهجري، واليوم اليوم الأول من العام الهجري 1448 هجريا، رح يكون وإيانا إن شاء الله في التالي وفي اللحظات القادمة من برنامج طلة فجر. حاليا خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم وإيانا من خلال اتصال الهاتفي، الشيخ معتز أبو سنين مدير الحرم الإبراهيمي الشريفة. صباح الخير شيخ معتز.
2: صباح الخير، حياكم الله، أسأل الله صباحكم بكل خير أنتم وجميع المشاهدين والمستمعين.
1: يسعد صباحك. اليوم شيخ بنستقبل عام هجري جديد، عام يحمل في طياته الأمل وعام التجديد إن شاء الله، بذكرنا بأعظم حدث في تاريخ الأمة الإسلامية، ألا وهو هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يعني اليوم بدنا نتحدث مع حضرتك عن معاني هذه المناسبة المباركة، كيف ممكن أنه نجعل من بداية هذا العام الهجري فرصة لحتى نراجع أنفسنا، فرصة للتغيير نحو الأفضل، فكيف ممكن نحكي عن أهمية هذا العام الهجري وبداية العام الهجري؟
2: في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. يعني حياكم الله ونهنئكم في هذا اليوم المبارك في حلول السنة الهجرية الجديدة 1448 للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حقيقة يعني هذه الذكرى لها أثر كبير في قلوبنا نحن كمسلمين، حيث هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وبنى هذه الأمة في هذه المدينة الطيبة. حقيقة نحن نتحدث عن بداية عام هجري جديد، عن سنة هجرية جديدة، لابد أن يكون هناك يعني تأملات في معاني الهجرة النبوية وفي دروس التي نستفيد منها من هذه الذكرى العطرة التي يعني دائما ما تذكرنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي هاجر يعني هو وصحابته الكرام من مكة إلى المدينة وكان برفقته أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. طبعا هذه الذكرى تذكرنا كم عانى النبي صلى الله عليه وسلم وكم لاقى من قومه من أذى قريش وأيضا يعني من قادة قريش، إلا أن الله عز وجل يعني هيأ له هذه طبعا الرحلة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبنى فيها دولته وأيضا أسس فيها أسس يعني الدين الإسلامي والأمة الإسلامية. هذه الذكرى العطرة تذكرنا بروح الأخوة والتعاون، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فيها. هذه الذكرى نتعلم فيها الكثير من الدروس والعبر، منها الصبر على الشدائد، وخاصة ونحن في هذه الأيام وهذه اللحظات نعيش ظروف صعبة وصعبة للغاية، لا بد لنا أن نستذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي صبر على البلاء واللأواء والأذى من قومه في سبيل يعني هذه الدعوة الإسلامية. كل هذه المعاني حقيقة يعني نستشفها من هذه الذكرى العطرة التي يعني نحييها حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بداية عام هجري جديد، والذي طبعا أرخه عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه وأرضاه. ونحن طبعا في كل عام يعني نحتفل بهذه المناسبة، والقرآن الكريم أيضا يعني خلد رحلة الهجرة، حيث قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذه الذكرى تذكرنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ونستفيد منها الدروس والعبر الكثيرة التي تلزم الإنسان المسلم والمؤمن في حياته.
1: دروس وعبر تلزم المؤمن في حياته. المؤمن كيف ممكن يحافظ على الأمل والتفاؤل رغم كل هذه التحديات مع بداية هذا العام؟ يعني إحنا بنحكي عام نسأل الله أن يكتب لنا فيه الخير، الأمل، البركة، النصر، عام فيه تفرج الكروبات. كيف ممكن للإنسان أن يحول هذه المناسبة إلى نقطة انطلاق حقيقية للتغيير نحو الأفضل والقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟
2: يعني لابد من معرفة أن عمر الإنسان يمضي وأن حياة الإنسان تمضي، يبقى الأثر الطيب ويبقى طبعا الخير الذي يقدمه لنفسه وللمسلمين، يبقى العمل الصالح الذي يلحق به طبعا إلى ما بعد حياته. نحن دائما نقول في بداية هذا العام الهجري الجديد لابد من تجديد العهد والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. كل يعني إنسان يخطئ في هذه الحياة الدنيا، وكل إنسان لابد له من توبة وأوبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى، وكل إنسان يعني يقضي في هذه الحياة الدنيا ربما عمرا معينا، لكن نحن نقول أن هذا العمر لا بد أن يكون في طاعة الله، ولا بد أن يكون يعني ذخرا للإنسان في قبره وفي موته وفي يوم القيامة. لا بد أن يكون الإنسان يعني يعمل لهذه الآخرة ويترك هذه الحياة يعني الفانية، وقدر المستطاع أن يكون هناك عهد جديد دائما مع الله عز وجل بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العام عام نصر وتمكين وبركة وخير لأمة الإسلام والمسلمين، وأن يكون عام تفريج الكروب لشعبنا وإخواننا في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية وفي كل مكان يا رب العالمين. ونسأل سبحانه وتعالى أن ربنا يهدي بالنا ويصلح الحال، وربنا إن شاء الله يفرج الكربات عنا جميعا بإذن الله تبارك وتعالى.
1: شيخ معتز، لو أردنا نخرج برسالة واحدة من الهجرة النبوية نحملها معنا طوال هذا العام الهجري الجديد، إيش هي هاي الرسالة؟
2: يعني إحنا دائما نقول لابد من تجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. عمر الإنسان يمضي، لكن الأهم يبقى العمل، والأهم أن يكون الإنسان يعني طبعا المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجر أي ما هجر ما نهى الله ورسوله عنه.
1: يا رب احنا اليوم نسأل الله انه يجعل العام الهجري الجديد عام 1448 هجريا عام مليء بالخير، عام مليء بالبركة، عام مليء بالأمن والطمأنينة، عام مليء بالفرح. يا رب يعوضنا عن كل السنوات العجاف اللي عشناها واللي تألمنا فيها وكان الألم فيها كبير، وأن يكتب لأمتنا الفرج والنصر. يا رب يرزقنا جميعا حسن العمل وصلاح الحال، اللهم آمين يا رب العالمين. شيخ معتز أبو سنين مدير الحرم الإبراهيم الشريف، أشكرك كل الشكر على انضمامك اليوم وإيانا في هذه المحطة من برنامجنا الصباحي. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. شكرا للشيخ معتز مكملين متواصلين وإياكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في برنامج طلة فجر، مكملين أو وصلنا حاليا إلى لحظة الختام لبرنامجنا الصباحي، اللحظة اللي بنيجي فيها لوداعكم، لكن يتجدد اللقاء إن شاء الله يوم غد بمشيئة رب العالمين من خلال أثير فجر أف أمو من خلال شاشة تلفزيون الفجر. وكل التحيات قبل ختام برنامجنا لرعاة البرنامج شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: عنوان كل يوم جديد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر FM.

0: البحرين فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: اللي بحبك.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام. تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: ننبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM.

سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
2: جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه. الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ

0: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: عمر يا معلم العمار وعلي حار.
2: اساس كل بناء قوي الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول.

0: تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزمتكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
4: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
3: بنت الدلال عروستنا.
4: صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
5: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: علينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سير موريس.
1: فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

حلو عيوني مثل التسبيح حلو عيوني والقمر دايب على خدك مثل التسبيح حلو عيوني.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم، أهلا بكم. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن دخول أعداد كبيرة وغير متوقعة من خارج البلاد إلى تطبيق امتحان الثانوية العامة الإلكتروني التجريبي تسبب ببطء في كفاءة البرنامج المخصص للامتحان، فيما الوزارة تتابع الخلل مع جميع المديريات وسيتم تقييم الخلل وإعادة التجربة مجدداً. قال وزير مالية الاحتلال سموتريتش: ألغيت اتفاقيات الخليل، مجلس التخطيط الأعلى سحب كافة صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل لتعود المسؤولية كاملة لدولة إسرائيل على حد قوله. بحماية جيش الاحتلال، مستوطنون مسلحون يهاجمون الأهالي على أطراف بلدة قبلان جنوب شرق نابلس. محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم بشأن اعتقال الدكتور حسام أبو صفية وتبقيه محتجزا دون تهمة تحت مسمى مقاتل غير شرعي في العزل الانفرادي بسجن نفحة. أما في حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويترأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
4: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
3: بنت الدلال عروستنا.
4: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: مع سان موريس كل شيء بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استرا

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9804.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

تنبض بالمحبة. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9804.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الساعة الآن 2:00 ظهراً بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. ترامب يقول أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الصهيونيون أمر حزب الله ويعتقد أنهم سينجزون المهمة بشكل أفضل. إقليم ما يسمى بأرض الصومال الانفصالي يفتتح سفارة بلاده لدى الاحتلال. محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم بشأن اعتقال الدكتور حسام أبو صفية وتبقيه محتجزا دون تهمة تحت مسمى مقاتل غير شرعي في العزل الانفرادي بسجن نفحة. قوات الاحتلال تنكل بالمصلين المتوجهين لأداء الصلاة في المسجد الإبراهيمي في الخليل. أما في حالة الطقس يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
3: فجر

0: عشان تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

اخترنا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM

عصرا بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الادوات المتقدمه، الخبره والوصول المباشر الى الاسواق العالميه لتتداول بذكاء مع فروقات اسعار تنافسيه وتنفيذ فائق السرعه، الى جانب محتوى تعليم احترافي باشراف نخبه من الخبراء. ومع اكثر من 25 عام من الخبره نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف افاق جديده. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

0: رفع والتنزيل خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9 8 4 0 3.

0: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج بيعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-9843.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: حجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزمتكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر أف أم

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فجر اف ام.
4: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر اف ام خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام

اخترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: بركات تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
3: فجر FM.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر. الماس الشنتير للذهب والماس.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.

0: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر أف أم.

تدخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: البريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.
2: ضحكة عيون حبيبي ضحكت لي.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ريديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
2: فجر أف أم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

سنيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM. فجر FM. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: ألف